لك دي لارين لابا يقولك دي قيدين لابا يقولك دي قولين لابا دمج اللاق لها شلوين عطيتو كون لك كون